0: Encore au lit?
1: Heureusement, aujourd'hui encore, il y aura Radio Campus Grenoble.
2: Sometimes I feel like I'm living in hell.
3: أوقات بشعر كأني عايشة بجهنم.
2: But what is hell?
3: إيش جهنم؟